عايزين يقلدوني وبالي على ميوت فمرسالة توصلولي أسامي بعتولي عايزين هم يطلعوني قال يعني كنا شنهم هم اللي حينجحوني ضحكتني دمي فارك إني مني شايف نفس ستار بس تركات وبتشلني شوبلي الأبعد حتة بس من هنا وبدلني لقرب حتة بعيدة عنك عشان يصدر تحل